0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: بس على سيارتك وتوكل يلا.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا

0: ساعدوني
1: كم بديت؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي ويانا.

تنور شي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: ذهن محا يلا احبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الابدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين وياكم. انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية: نتبنى مع الولايات المتحدة مقترة 10 نقطة. 150 ألف دولار لإيران للعبور. روسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟

0: كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعة ثبتها.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر أن مضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فلاح الزيدي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الزيدي الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. كما شدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراقي أو أمن أشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته. عقد الإطار التنسيقي اجتماعا هاما وطارئا بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة، وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد. كما قرر الإطار المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية. قال مصدر مطلع أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور بغداد يوم السبت المقبل، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالإضافة إلى بحث استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. ذكرت وزارة التربية في بيان أنها تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل، استنادا إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي. وأضافت أن ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة، موضحا أن قرار الدخول الشامل ليس من صلاحيات وزارة التربية أو الوزير، وإنما يعد قرارا سياديا يتطلب موافقة وتصويت مجلس الوزراء حصرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر، وأكد أن واشنطن لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى توقع طهران اتفاقا مع واشنطن. وأضاف أن واشنطن لن تخفف القيود الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل دائم إلا بعد توقيع الأطراف على اتفاق نهائي. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا، صفحتنا في الفيسبوك. جديد من بغداد، شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني وأكثر. الرشيد FM.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: عاشو يعطيكم ألف
1: عافية. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك،
8: متمشي وياني.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية: تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطة ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد موجة 91 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفيش من الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150,000 دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطة ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواع الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
7: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور.
4: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد، روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

0: بعد قليل. بعد قليل الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الزيدي الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني، كما شدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته. عقد الإطار التنسيقي اجتماعا هاما وطارئا بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة، وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد. كما قرر الإطار المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية. قال مصدر مطلع أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور بغداد يوم السبت المقبل، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالإضافة إلى بحث استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. ذكرت وزارة التربية في بيان أنها تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل استنادا إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي، وأضافت أن ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتظر من إيران رداً مناسباً لتجنب تصعيد أكبر، وأكد أن واشنطن لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى توقع طهران اتفاقاً مع واشنطن، وأضاف أن واشنطن لن تخفف القيود الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل دائم إلا بعد توقيع الأطراف على اتفاق نهائي. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد الآن.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: شكرا.

0: وراهم واقف.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للغا 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني.

مساء الورد عندنا في العراق. الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال الموقع الإلكتروني تطبيقنا وأيضا من خلال السوشيال ميديا على البث المباشر بالتيك توك. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع وعطلة نهاية أسبوع رائعة. وحلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وكل اللي راح يكونوا ويانا شنو على سؤال جميل. وش وقت آخر مرة جيت شغلك أنا إنه أنت مثلا وعدت وعد ورحت مثلا حكيت سالفة بيها كلمة لأحد، أوكي شو وقت آخر مرة وعدت وعد والتزمت بيها أو حكيت الصدق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0212161117 وعلى 0 على الواتساب طبعا على 0720111415.

0: ما أدري.
1: طيب الأشياء اللي ممكن نحكيها إحنا كلها كذب أو أغلبها كذب، خصوصا بموضوع التفاصيل اللي إحنا نريد من عندكم. مش وقت آخر مرة حكيت الصدق وقلت سالفة والتزمت بها، موعد حكاية وعد، ممكن مثلا موقف عمل معين، أي شيء ممكن يخطر في بالك إنه أنت حكيت حكاية، التزامك ويا أهلك عائلتك جهالك الحب أشياء جميلة يعني ذني السوالف. فش وقت آخر مرة حكيت سالفة وحكيتي سالفة وطلعت صدق؟ يمكن واحد محتاج مرة يفكر بها هاي السالفة كلش، عم تشوف شنو اللي حكاه صدق لو ما حكاه. المهم أرقامنا على الواتساب 0720-11-4115 و0702-116-117 وعلى 0720-11-4115 صح. من نسيته

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: اهلا.
1: هلا حبيبي سلطان.
0: هلا ومرحبا.
1: شلونك؟
0: هلا وشلون الامور؟
1: انا تمام.
0: اي
1: شفت روتين الحياة؟
0: اي
1: نفس الوقت. تذكر نفس مرة من قلت لك عليها؟
0: اي
1: قلت لك من اخلص شغلي شاير عد تكي. اذا اتأخر دقيقة توقف حمرة، اذا ازيد دقيقة.
0: اي
1: فالحياة انا عندي كلها مصداقية.
0: زين هسه شو كنت اخر مرة طيت حكاية والتزمت بيها او كنت صادق بيها؟ وعد
1: والله اخر سالفة. مرة ذاك الويكند ويا السيد الوالد.
0: ايه ايش سويت؟
1: انا قايل لك احنا كنا انا قبل يعني مفتح مشروع وما ضبط وياي
0: ابوي
1: اخذه من عندي.
0: ايه
1: هو هسه موسم ضرائب شهر الخامس مال ذول الشركات. هو هنا اذا يعني شو اقول لك، اذا تريد

0: تطبخ لازم تفتح شركة.
1: طيب.
0: طبخة تبيع.
1: ايه.
0: فوعدته انه لا بابا هذا السبت احد راح اجي لانه هو كل شيء بين اسمي واسم مصطفى.
1: ها تمام.
0: اي مو هو باعتبار ياخذ تقاعد أيوه. من الدولة على مود الانشورنس أيوه. هو غالي.
1: زين.
0: بيع حلب الكندا.
1: ايه. طيب.
0: فوعدته لانه صار ايش قد يركض وراي راح يخلص الخامس اذا ما يسويها تصير له مشاكل.
1: لازم يسدد بالخامس طبعا. ايه.
0: ايه. فوعدته قلت له خلاص راح اجي اجمع كل الاوراق واروح اشوف سنحاريد
1: ايه.
0: واكمل كل الامور وصدق وفيت بوعدي.
1: وفيت بوعدك
0: يعني بس هي حقيقة الروتين والقانون هنا مرتب ايه. لك كل شيء
1: ايه.
0: لدرجة تمل يعني ايه. صدق رسول الله من قال خير الامور اوسطها هو لا هيك نظام
1: ايه.
0: ولا الخربطة
1: ولا الخربطة ايه عافية لا بس يعني بس تخيل انت من اسبوع يعني اسبوع كامل انت ما مسوي شيء يعني ملتزم بيه او حاجه بيه صدق
0: اي الباقي كله خراب
1: تخيل
0: هسه هذا خطيه هذا شو اسمه دانييل اللي وتش
1: اي
0: شو راح انهزم
1: ليش سويت له
0: والله ما سويت
1: لي. والله سويت
0: والله صعدته وقدمت له
1: والله كذاب
0: والله قام يوطوط
1: ضحكت
0: ضحكت دار وجه وراح
1: شفت
0: هسه ما اعرف دا انتظر اسمي يصيحوني اروح والله حرج شو
1: اسوي اي هسه
0: يصحوني شو اسوي النوب ايش طلع يحكي فرنسي كا ما صافا
1: النوب كومي صافا
0: قلت شفيك
1: زين
0: حيداني كل اللي قلت له شيل رجلك شيل رجلك شيل مما شوي فونزين
1: وعرفها شيل رجلك ما عرفها
0: شي عرفها
1: ما عرفها
0: فتنا عليها تتذكر لأنه تاخذ راحتك بالسوالف مقابل ما يفتهمك هذا أحلى شيء بحياتك
1: خبرها يا صدق أحلى شيء هاي طيب
0: والله شايف من أنت البوز ضايج من عندك تلعب بي جولة وبس فاك حق عليه ما يعرف ويقول لك يقولك أنا أعرف أنت تحكي عليه بس مع الاسف
1: بس مع الاسف عليك ايه حلوه هاي والله ايه. مع الاسف ايه طيب
0: والله استاذ سلطان قلت لك
1: اوكي اذا
0: جابرني
1: ايه.
0: واخر واحده من اسبوع واليوم احنا خميس والصلاه على النبي
1: حلو حلو حلو حلو طيب
0: تحياتي
1: لك حبيبي هلا وبيك مع السلامه باي باي هلا باي شو تريد تش ده يحتبي انت تغار من عنده ناخذ ويانا اتصال الو الو يلا اعلان اوكي روح
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوه ابعد شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: بس على سيارتك وتوكل يلا هذا الحكي الزايد عوفه
2: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد
6: ساعدوني
7: كم بدي
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني

يلا رجعنا وياكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم. ارقامنا على الواتساب 0720111415 وعلى 0780121115 0780121617. سؤالنا يقول ايش وقت اخر مره حكيت سالفه او وعدت وعد او انطيت موعد ووفيت به او كنت صادق بهذا الموضوع؟ تقدرون طبعا تعلقوني انا على البث المباشر على التيك توك اذاعه الرشيد، او تستمعونا وتشاركوا من خلال ارقام الهواتف. تفضل.

0: نعم ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: شلون ساعه؟ والله انا مو زين.
0: ليش؟
1: البارحه الزوراء سلموها تراب.
0: يلا ويا الجو يا غير.
1: اي والله.
0: عادي متعودين انتم.
1: والله سلموها تراب والضغط لحدنا منازل ابو الطلاطين.
0: شنو؟
1: الضغط لحدنا منازل.
0: والله؟
1: والله العظيم.
0: ما يخالف عادي، ايش تسوي لها بعد؟ هي بعد رحمت.
1: اي والله رحمت. الله رتب
0: لهم اياها. الله رتب لهم اياها مرتب لكم اياها. اي والله.
1: والله.
0: طيب سولف لي، شكت اخر مره كنت صادق بوعد او انطيت موعد او حكيت السالفه والتزمت بيها؟
1: قبل يومين.
0: ايش عجب؟
1: ثلاثة سنين على سالفه. والله بعدين خاوتك تعال كم ناخذ اخذ وراح
0: زين.
1: اي ما شحنته.
0: ايش عجب؟
1: والله من الشحنه الشحنه وجب وجب مثلا من يقول لك جاي من واحد بينا على شغله.
0: ايه
1: مرتين ثلاثة أقول له أصرف لي إن شاء الله.
0: طيب
1: وشحن أسبوع.
0: إيه
1: يلا كمل هي.
0: وش عجب هذا؟
1: على شغلة.
0: هذا إيش عجب
1: مرة وعدة صدقت فيها؟
0: هذا إيش عجب صدقت فيها؟
1: هذا مو قال لي مرة وعدة.
0: ها
1: مو يعرف طبيعي من يلح. لا
0: إيه من يلح إيش تخليه على الشحن تبساع؟
1: من يلح تقل البلبل بعد.
0: إيه ها زين. طيب تحياتي
1: لك مغبي ما يرموك.
0: إيه يا والله صدق تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. اتصالك. هلا بيك. مع السلامه. باي باي.

طيب بعد أرد أسمع من عندكم شنو شو وقت وعدت وعد والتزمتوا به هذا الوعد، وش وقت كان وياكم فتشي التزمت به أو حكيت بصدق، وتقدرون تشاركون طبعا على الواتساب على 0720111415. ويمكن هذا شنو كاتب والله انضم. أوكي أهلا وسهلا جماعة تيك توك، تحياتي لكم حلوين جميلين ستة، بس تقبلون عادي ما عندي مشكلة. فتقدرون تشاركون وتقولوا لي شنو الشيء اللي التزمتوا به، وعد وعدته وحكيت، ولو طبعا انا اكو واحد انتظر يخبر ذاك يخبر بالوعد مالته، مؤخرا بدا يلتزم يعني فهيك. لا واحد لا هسه من يخبر اقول لي انت، بس انتظر يخبر. طيب يلا سمع سمع شو خلص اغاني.

ملكوت واه جهز جهز مثلا جلد سولف اطلع اي طلعوا غير مثلا يسوي لك يعني شو مثلا فاتحاني مثلا الموضوع يحكي عن كيفية الرؤية البشرية للفترة ما بعد المنطق.

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله يا هلا.
1: شلون الغالي؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: ازاد.
0: اهلا ازاد. صوتك متغير ازاد. شنو؟
1: والله ما ادري
0: ما ادري. اوكي طيب، شو كنت حكيت اخر مره؟ انطيت وعد وعد كان صدق؟
1: والله اول البارحه.
0: اي ايش سويت؟
1: اديت جماعه لجت من اسكندريه. اي عندهم شغل، قلت لهم عمي راحتكم علي.
0: اي
1: وديتهم وصحيت وياهم. وذاك اليوم يعني قبل شهر باليد نظف السياره. اجن اثنين نسوان. مساء الخير. مساء الخير.
0: اي
1: قال يابا جماعه جايين علينا على مره. يابا منو الولد؟ قالوا علاوي.
0: طيب
1: علاوي مدرس.
0: ايه
1: قلت لهم عمي على خوش علاوي.
0: ايه
1: بس ابوه شاخر.
0: زين
1: قال له شلون شاخر؟ قلت له والله الصبح ساعه بالسبع يوقف بالباب الطريق صانيله بالشورت.
0: ايه
1: يطيب تلافه. يراوي سيراوي عضلات للنسوان انه بعد يطل جو.
0: طيب وهسا ايش عليها بالوعد؟
1: مو يعني مو هذا كلام صحيح.
0: ها اوكي.
1: ما كذبت علي.
0: اي ما كذبت علي. زين اوكي.
1: اي ما كذبت علي.
0: جيد. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا ومرحبا، مع السلامه. باي باي. هلا بك.

0: نور عندنا كاتبة صعب ترى شعوب ما عندها التزام إذا ما يلتزم قانون وشغل وفايدة صعب تلتزم بوعد بدون ما تكون مستفادي والله صدق يا حي. طيب يلا شو وقت آخر مرة كنت أنت على التزام بوعد أو موعد وكان عندك وبقيت وياهم يعني أو أعطيت لهذا الشخص تفاصيل خاصة بك وقدرت خلاص قلت أنا ملتزم بهذا الوعد اللي أنا وعدته لهذول الأشخاص والجماعة الواتساب وينهم؟ يلا ألو أهلا
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: بسرعة طبعا شنو أنا تفاجئت
0: حيث
1: ما متوقع
0: صدق
1: مار نبات الله يهدي علينا نبات ماكو ماكو ما أعرف يعني شغل هو شنو عجاو ما أدري يشتغل على أيام شلون يعني
0: ما على أيام
1: بعد شنو بس بس بس تقيت ما شفتك عجاو يعني
0: دا حسيت بصفك
1: قاعد
0: بالسيارة مو على السريع من قعدت
1: اي والله ما في شيء
0: سولف لي شو وقت اخر مره طيت وعد
1: والله سلطان ابد ابد ما التزم بموعد وابد ما التزم بش اسمه ما ادري يعني هسه صار لي ساعه افكر اكو شيء التزمت فيه ما التزم يعني انا خصوصا بالمواعيد
0: لا
1: مضبوط اي والله سلطان ما اتذكر بس انت واحد اتذكر قبل اسبوع واخيرا يعني هاي يوميه واعده
0: ايوه واخيرا اخيرا
1: انت مالت اللابتوب
0: زين
1: فيها مشاكل فاخر شيء سويت هي يعني اخر شغله يعني
0: زين
1: يعني بس شنو هالحكي شنو الحكي اي اسم من عندي راح يوديها يعني راح يصلحها هو ما يستعملها هواي ف بعد كتابة صارت قريب عليه بس شنو يعني شلون واحد يعني رجل هنا أرجع أروح أسوي هي ويلا لا شوي
0: يعني أنا بدي أفكر مرتين على السالفة
1: أفكر مرتين
0: بحكي
1: لو لا أسويها لو ما أسويها أنزل أروح للبيت لو لا وأنا شفت كلش قريب عليه فرحت بعد خلاص بس أسوي هي على الأقل حتى أسوي براسه يعني مثل ما نسوي
0: فضل
1: نسوي
0: له
1: شيء اي اخر شيء سويت يا اي بس والله سلطان ما التزم انا من من من كنت بالعراق هاي شغلته مو ما التزم انه انا يعني احاول اكون انه لا بس يعني ما اعرف هي ما ادري ليش تصير انه اذا اوعدك في مثلا السبعة بالليل اجيك بالثمانية يعني لازم ساعة ورا
0: ها هيك اوكي زين شغلته خفيفة يعني بس مو مال انه تروح له اصلا
1: لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا مو مال هيك هاي ضرب بوري يعني كامل لا لا يعني
0: هيك بوري كامل
1: بوري اي لا قلت في بوري اي بي اي بس دائما حتى مثلا من الشباب بنطلع وهاي دائما

0: ما اعطيهم موعد صحيح، لان راح شو اسمه يسبوني ويظلون
1: يتنمرون
0: يدقون علي ويقولون لي لا تاخرت وتاخرت، فبعد ما اعطي موعد خلاص يعني. هم هم عرفوا السالفه.
1: طيب
0: اي
1: جيد اوكي حبيبي. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا،
0: هلا
1: بك،
0: الله
1: مع السلامه.

طيب مستمعينا، طبعا احنا بعد نياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤالنا يقول: ايش وقت اخر مره وعدت وعد والتزمت به، او قررت قرار واوكي، او انطيت موعد لشخص والتزمت به؟ يعني ايش وقت اخر مره حكيت الصدق ما كنت تكذب؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617 وعلى 0720111415. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال التيك توك، طبعا على البث المباشر، وتكونون ويانا على الهواء ونسمعكم ونسمع يعني. أولا على التيك توك راح تكتب، أنت ما راح تسوي شيء.

0: يلا الو.
1: يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا الله يا الله
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟ شكت خفيف
1: يوم وين شغله مدينك من البارحه
0: ايش فيك؟ انا قلت لك ما قلت لك تبث اشاعات؟ لا تبث اشاعات ما اسمح لك.
1: يلا بقى لا اخر هاي مسلسل
0: باع منير الاخ باع منير ايه
1: منير صرح راسا
0: ايه
1: نزل البيان رقم واحد منير اكره المسلسل اللبناني
0: ايه
1: اسمه كراميل من اسمه
0: ايه
1: من تاخذ حبايه هيك هاي تاخذ كراميل تقوم تقرا افكار المقابل يفكر انا من ما حبيت افكار رميض
0: ايه انا ارضحك عليك لان قلت انا دار ذاك عليه قلت انا اكو شخص راح يتصل وهو هذا الشخص كان ما يلتزم بالموعد وقام يلتزم وهو انت طبعا بلال والله
1: شلون يعني
0: كنت ما تلتزم انت ما فد يوم التزمت الموعد وجيت نفس الموعد الا مؤخرا يعني
1: لا من مو ترى ساعه مرات توقف والله
0: لا لا والله مؤخرا قمت تلتزم بس قبلها يعني سنتين انت ما ملتزم
1: طب الاعتراض
0: والصلاة شنو اعتراض حجي ماكو واحد يقول بس بثمانية يجي طب الدعش شنو السالفة
1: يعني أنا هذا حطمت الأرقام القياسية
0: اي والله
1: شلونكم عيني
0: سؤال أخبار يلا شو وقت انطيت موعد كلمة حكاية أو سالفة والتزمت بيه حكيت الصدق يعني أو واحد قال لك على سالفة حكيت الصدق
1: يعني هي مؤخرا آخر اليوم الصبح مو صبح يعني بالوحدة والصبح ماتي بالوحدة
0: ايوه زين
1: ايه شقدي العينتين
0: ايه
1: استاذ بلال قلت لها عندك ما من يقول استاذ بلال عنده مصلحه من يقول بلبل ما عرفه من يقول بلبل يعني جوعان اقول واحد لك مثلا
0: اي
1: من يقول ها انت وين يعني تعال ده متعارك
0: زين اي حافظه
1: استاذ بلال اي حافظه استاذ بلال عندي شغله وياك قلت له قول استاذ امرني والمدير امرني
0: أي.
1: قال والله جماعة موصيني على شغلات ومستحي قلت له شنو يمك قلت له هاي القائمة دفيتها قلت له هاي المن والمن هي هاي القائمة
0: أوكي
1: وأنا أستحي أروح وما أدري شنو قلت له باوع من الأخير صالحني وقول لي وريحني ونقعد أنا وياك يعني نتفاهم على الموضوع
0: أي.
1: لا والله بيت سوى الحلفان
0: واو
1: اي قلت له اعتبر الموضوع يمك قال كلام زلم قلت له شنو يم انت قلت له اليوم يعني قبل لا اطلع اجيك اليوم يعني هي صارت حصريا شلون ما يقول لك بعدي حاره انطيته كلمه والتزمت بيها واخذت هي والقائمه شاهده
0: حلو اي والله زين ايش عجب هاي
1: هذا لازم يتجرب لا مانع مو عليه
0: ها أنا على مود اي والله
1: ماشي منهم تسجيل
0: امشي روح القت مش اسمه
1: راح اخذ 20 من وامي
0: ايه زين اوكي هاي خلاص
1: هو ايش ما ادري من راح ابيع هالقد القائمه
0: ما ادري
1: اصرفوا لي
0: ايه
1: لا اصرفوا لي
0: ايه
1: والقائمه هو القائمه ما انطيها للحسابات لان زحمه
0: لا ثقيله شو تقول له مثلا نزل من الحسابات هيك سوالف لا طبعا
1: ايش ما ادري لا والله راح اخليه يكتب ورقه يعني شلون مسواك شخصي القد الحساب بس اشوف الرقم ما اشوف التفاصيل
0: اي بالضبط
1: فهمت وهذا راح سقط سهوا اول واحد
0: طيب
1: حياتي
0: بالدنيا ليش ايش وقت تروح له؟
1: ايه
0: حي الجامعة
1: بعد وقت
0: يلا اوكي يا محارة الدنيا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواع الجوية: ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
6: أغاني وأكثر. الرشيد أفهم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
7: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
10: كم بدك؟
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
11: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على طريقكم. ويا ويل اللي تاخر.
12: انت الكبير
13: يا بعد، روح
12: وهنيان نبيك.
13: الله يحفظك.
12: متمشي يعني.

طيب مستمعي، طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم عن طريق وسؤالنا: شو وقت آخر مرة كنت صادق بوعد أو موعد أو صدقت ويا أحد وقلت له على سالفة وكنت يعني حكيتها مالت الله؟ خلينا نقول أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 و0780211617. بإمكانكم الاتصال أيضا عبر الواتساب على 0720114115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون في حلقة اليوم. وبإمكانكم أيضا تعليق عبر التيك توك على 0 شنو تيك توك 0 لا 0 تيك توك إذاعة الرشيد ضد زينها 0 إذاعة الرشيد. تعلقون على التيك توك مالتها، حلقة جميلة والله كذب والله.

0: اخر اتصال ويانا. الو
1: كبير.
0: هلا.
1: شلون الصحة؟
0: شلون الامور؟
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك. شو وقت كن صادق انت؟
1: والله سلطان.
0: اي
1: بالله العظيم وشكرا. والله والله والله
0: زين.
1: قبل 10 ايام او 12 يوم
0: ايه
1: قابلني ابويا قال مصطفى شلونك؟ قلت له قال يابا تدري انا مرتاح.
0: ايه شو عجب اليابا؟
1: قلت له ليش؟
0: ايه
1: قال لا طب واطلع براح.
0: ايه
1: قلت له ايه؟ قلت له مو انا ما عندي شو ياك بس انت الله يحفرك قبالي.
0: ايه
1: قال بابا بس خلت كلمة شغلة. انا ابوك انت ابويا.
0: ايه
1: قلت مو انت تحضر تصير قبالي يعني هو رب العالمين اللي يكلمك عنه.
0: ايه
1: قال زين هل تتفق اتفاقية عن الواقع؟ قلت له ما يعني.
0: ايه
1: لا اتفاقية جنيف الفيديو ياك.
0: ايه
1: ولا اتفاقية ساكس ميكو.
0: زين ليش نطيه فرصته؟
1: اي اتفاقية
0: ينطيك
1: اي اتفاقية حجي. قلت له قلت له اني اريد مقابل.
0: ها اوكي يحب الرشوة الولد. ايه
1: قلت له انا قلت له رجال احب المقابل. قلت له انا ما اسوي شغله بلاش. فانت يعني عندك ستايل جديد عندك نموذج جديد.
0: ايه
1: شوف لي
0: ايه
1: قطعه قماش من عنده من
0: اي شيء
1: بنطرون من
0: ايه
1: والباقي تعرف شغل
0: زين.

0: قال افكر، قلت له افكر، وبعد حتى هذا رجع للدوام.
1: والله اتفاق جيد،
0: هاي صار حتى اعطي كلام.
1: والله العظيم اتفاق جيد بالقران.
0: يعني انت تدري شنو سلطان؟ سلطان انا الدبس ايش قد سخين. الدبس انا ما يوقف على ظهري.
1: ايه
0: فالكلام مو عند هذا، لا هذا ما ياكل.
1: ما يشتغل.
0: انا اقول لك يعني اي يعني ذيك المره راجعت الخطه مالتك اللي كنت عليها.
1: اي
0: هسه انا دا استثمرها. قلت له شوف في قميص
1: اي
0: بنطلون كاسكيت
1: بالضبط اي شيء ما عندي مشكله.
0: لو وزني
1: والله العظيم يعني ما اعرف شو اقول لك، بس هذا الرجل يعني عمي هذا الى قصر بالجنه الزلمه بالله، بس من وراك الى قصر بالجنه.
0: سلطان والله العظيم كله انتيكه
1: اي هو هو هو
0: بالله العظيم
1: دا اتخيله يعني شو اسمه يعني ابو مزاج دا يعرف شي شي شي يجيب.
0: سلطان والله منه كله انتيكه انتيكه
1: اي بس كاشان غير
0: حجي شنو كاشان
1: زين
0: هاي الخدود الوربيه.
1: الله اكبر يا يابي
0: بال اقول لك هذا ذيك المره شفت لقطه حجي دخيت يوم انا نايم بالصباح صار يعني دماغي مشتت
1: عمي ذواق نزلمه
0: زين وين لقيتها
1: شلون
0: يعني هاي البضاعه وين لقيتها شلون
1: دفاني
0: حجي ما يسولف
1: صار علم تتعلم زين تتعلم منه
0: حجي ما اقدر اني ما اقدر اصل سلطان انا سلطان بالله انا احب الفضيحه احب اصير مشهور كذا
1: انا بليزك زين اموت على ذن الفاينل
0: يعني اللي يقول لي حددك كيل
1: اوكي
0: صرتي مشهور
1: اقول لي بشرفك
0: يا حب الفضيحه
1: حب الفضيحه طيب تحياتي لك ابو الصوف حبيبي شكرا جزيلا اتصالك
0: عليك
1: مع السلامه باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: وعد بالفور ما يرهم؟
1: لا ما يضبط مصطفى ما اي وعد بالدنيا ما يفيده
2: ابد
1: والله العظيم
2: ادري هاي الكاشان بس انتوا تلوزون ببحتكم ما تلوزون يعني وياه
1: هو هو الزلمه هو ما ادري كينش هو قاعد يحكي على ابو ترى يعني يعني يعني بس خلي ببالك يعني ما دي هو ابو ما عايفه تخيل ما عايف ابو هذا اذا طب ويا شراكه يموتك تموت
2: اوه لا مو خساره
1: اي لا شنو ابو الصوف ابو الصوف ما يعض بس ما يحب يعني واحد ياكل وياه
2: اوه الله يعطيه صحه وعافيه الا ولا ابو
1: طيب سولف لي شو وقت اخر مره وعدت وعد حكيت كلمه او انطيت موعد والتزمت بيها 100%؟
2: والله سلطان انا بصراحه غير ما عندي مواعيد ما التزم بيها.
1: ها
2: قال الموعد لازم التزم بيه ما عندي شيء انه اطيت موعد الواحد وما التزم بيه. من اقول لك اجي من اقول له فلان ساعه بفلان ساعه يمه
1: والله
2: ما من والله من خصوصاً احنا هنا غير من يقول لك وعدتك اجيك بفلان يوم يجيك
1: زين
2: بعد لا بتخابر يعني
1: وعد انطيته وتمنيت تكذب
2: وعد اطيته وتمنيت تكذب
1: يعني كنت والله هاي قايل له ما اقدر مثلا او مثلا لو
2: عادي اي هذه اني جبرت عليها اكو مره من المرات زين زودية كاشان مثل الاخ مصطفى ما قال
1: زين
2: اعطيتها وعد وردت ما هذا بس صارت بعد اي صارت وانا من شفته بعد ما عجبني بس شو اسوي بعد مشيناها
1: اوكي
2: اي والله قلنا خلوا نروح بعد
1: قلب والدته
2: بس سويناها اي والله سويناها وديه يعني
1: حلو
2: قاعده اكله اي والله العظيم قاعده اكله ويلا تيم مالا يا صفنت علي ايش السالفه
1: قالت لك شو سويت
2: والله ايش
1: قلت لها والله هذا اللي جه عذريني
2: دفتر
1: هذا اللي قدرت عليه
2: دفتر يعني
1: زين طيب
2: ما شاء الله كانت كل شيء سمينه الله يستر علي
1: يا ابي
2: اي والله ودفتر والنبي والنبي دفتر
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
2: الله يخليك

0: يلا شبك انت اخر مرة سويت موعد او انطيت موعد على سالفة والتزمت بي وما تشذبت؟ هاي واحدة. اثنين، ممكن شبكت اخر مرة واحد طلب من عندك سالفة وقلت له او مثلا انه انت كنت يعني صار سالفة وبيك مجال تشذب بس ما تشذبت، ما ردت هسه مره ما يعني في تفصيلة معينة. وهذا اعتقد احنا في حياتنا الان شوي يكون صعب، لان اغلب الناس احنا اليوم تشذب هسه من جزء من تشذب بيضة وتشذب سودة وتشذب بنفسجية وحتى تشذب رصاصي، فبالتالي رمادية. فبالتالي ايش وقت اخر مره سويت هذا الموضوع؟ اذا كنت بنيه اول طبعا، اذا كان ويا صديقاتك، لان احنا طبعا نعرف البنات اغلبهن ممكن يخفين الحقيقه مو كذبا. اوكي انا اشوف ما كذب ما يضمنها اي انه شويه كتم من عندي البنات، بس الشباب لا يعطيك اياها بالوجه فول كذب، يعني بدليل اذا احنا نحكي عن كذب فكذب. المهم خلينا نحكي عن صدق، خلينا ناخذ بيان اتصال. الو مرحبا، هلا وعيني،
1: شلون صحة؟
0: شو كنت آخر مرة تشذبت على مقاول بشرفك؟
1: تشذبت؟ لا لو صدقت فيها
0: هسه ما أدري، عند حسك أنت صدق الصعبة.
1: لا صدقت اليوم جاي يعني.
0: شو عجب؟
1: أنا أقول لك حاجة، شخصنها وياي.
0: الله.
1: صار عندنا اختلافات إدارية. شخصن الوضع وياي.
0: زين.
1: قلت لك شخصنها وياي، ترى أنا ذاك أودك. أقل أقرب فرصة ترى. اوصل لك اكبر منك اكثر من عندي.
0: اويلي؟
1: لا شو تريد تسوي سوي روح. واحد اجل حجي. مدى زو علي. كان يقول لهم مهندس احمد وين؟ كان يجي قاعد توصف

0: تم لقاءه بيقول لك حد بس لا انا مش موجود من البدايه اللي فين فكر قلت له من 7 سلمت لا كان يقول لي سلمناه اليوم قلت له ابغى عندك الحريق بدك تاخذ مكامل ثاني قاعد قاعد قاعد
1: الله اكبر جاب لي بعينه زين
0: قال له شكله فقلت له ما ودك ما راح كان وعدتك انا
1: زين
0: هاي كانت
1: حلوة. وش صار يا سبا هو عرف يعني شنو التبعات اللي صار عليها؟
0: صارت سيجوات تايم مال البناية الثانية قل.
1: أي بس يعني دقة طيب أحمد هاي كلش.
0: يعني لو تسلمني لو تطلع قال له آخر شيء.
1: أو لو تسلمني؟
0: لو تطلع.
1: تطلع شنو يعني تطلع من الإشراف على المشروع؟
0: أي يطلع عذرني يعني سلمني.
1: يعني سلمني. لو تسلمني لو سلم لي.
0: لا سلمني وسلم لي
1: سلم لي
0: سلطان سلطان والله سلطان يا وانا غير انا اشتغل على الشغل كوادرات وما ادري شنو دقيق كلش بالشغل هو النوع اللي يحب
1: دقيق لو نحس اكو فرق
0: ها
1: دقيق لو نحس
0: لا دقيق
1: دقيق
0: لا لا لا يعني الامور اكيد
1: اوكي
0: اللي ما عبر الكود مثلا
1: اي
0: زين بس لا يعني الامور اللي عبر الكود دخلت اللي كان لي سلطان بالبدايات يعني تكامل مجاري والمي والحريق والساحبات مدك هذا مزعجه كلش يعني تنفيذ غالي وصيانته اغلى بعد
1: ها
0: اي يعني لازم تكون دقيق في الشغل مالك
1: اوكي
0: اي هو علينا هناك شنو يقول لك لا كمل هذا خلص
1: اي ارد خلاص ده سلمه ارد هو سشعلي بعد ورا عود خليج جوا عود يرمم يعدل يسوي اي يقول لك مشت هي وبدليل هذا اكو بنايات اليوم او كو مشاريع تسلم يعني بها كوما مشاكل هسه اذا ما كانت مشاكل مبينه طبعا هم يعني ممكن انت مهندس تعرف اكثر من عندي بس على اقل تقدير المشروع اللي ما بينه مشاكل يمشي بس اكو مشاكل بالداخل تكلفك
0: مشاكل بالداخل بلخص شبكة المجاري والمي
1: مجاري المي يعني هسا هاي جديدة مال سالفة السبالت والبواري الفوق والدنيا ينزل لك رطوبة يخليك البيت يصير كلينسي
0: بلخص على التبلت إذا ما عزل عزل صحيح أو مو عزل صحيح يقول لك عزل صحيح هو بس المادة اللي جايبك إياها مال العزل صينية لو شوف مثل معادلة تحميلية
1: ماكو
0: هاي تعبر لك رطوبة ضربت لك الجوز دمرت لك البناية كلها
1: اي خلص طيب
0: اي فانا ما احب اسوس فانا وعدت واحد قلت له والله دير بالك من عندي ترى يعني هاي النحتوت تحكي ترى كان
1: زين الحريق لا ما حاكي
0: من هاي ضوء عليك قبل اي بس الحريق هذا ما كان حرام
1: للاسف زين اوكي تحياتي لك شكرا جزيلا حبيبي
0: هلا هلا
1: طيب ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: الو السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله اهلا
2: اهلا
1: شو الاخبار
2: شو اخبارك
1: انت شو اخبارك
2: الحمد لله
1: يا هلا
2: هلا
1: هلا
2: اخبارك
1: والله زين الحمد لله
2: تعرفتني لو
1: هيك دا جاريني لا دا جاريك
2: لا
1: اوكي دكتوره شلون اخبارك
2: شو اخبارك
1: شلونك انت يعني يعني يعني مو يعني عيب عليك سيرين هذا السؤال ما عرفتني لو لا
2: لا
1: دا
2: داهرك
1: شبيه شد داهريني
2: ايه
1: سالفي ليش وقت اخر وعدتي او انطيتي موعد او سويتي سالفه
2: وعد وعود عندي اكو وعودات اثنين يعني
1: وعودات
2: يعني
1: ايه
2: وعد
1: اي
2: شو اسمه وعود
1: وعود ايه
2: وعود بما انك انت عربيين
1: ايه زين
2: زين وعود وعود اكو لا يعني انت من توعدها ولازم تلتزم بيها هاي ما وعدها للحريق
1: طيب لا اخر واحد صدقتي بيه صح
2: لا يعني هاي الوعود جديات الوعود اللي فعلا لازم تلتزم بيها بالعائله مثلا يعني بنتي اريد فلان شيء اذا صار شيء طلعتي درجه هاي
1: اي هاي
2: التزم فعلا
1: بس تدرين هاي
2: بس
1: اقول لك هاي لحظه التنفيذ مالتها دائما انا اشعر بالندم اقول ليش حكيتي
2: اسكت اكو وعود من هاك تصير
1: الله اي كملي
2: يعني والله واكو ذيك الوعود الثانيه اللي تقدر بها انسحاب تكتيكي
1: اي تنسحب اي زين
2: هاي ما طلعت اكثر شيء
1: ها ما طلعت
2: اي هاي مثلا انا يدرون بي اوف مثلا هاش وقت اي عندي اوف طالع معك وعد ما ادري شنو
1: اي
2: يجي

0: اوف شايف من هذا اللي قطرشه
1: ايه
0: خبرني حاجه اطلع
1: تغليسه
0: تغليسه
1: ايه
0: ما ينزل
1: خابر لا هاي بالمناسبه دائما انا عندي سالفه مثلا انه اذا انه يا مثلا مو متواعدين اليوم إيه انت ما خابرت ما ذكرتني
0: اي والله
1: زين يابا احنا
0: ما تخابرين انك يعني ايش بتريني يجوز عندك عندك ظرف عندك شغل يعني قلت لك انت تعرفيني انا اليوم اوف وما عندي شغل مثلا يعني انا اقف بعينه مو
1: طيب زين بالبيشن عندك انت هم مرات يعني شويه يعني تعلسيهم
0: يعني شنو
1: قصدك يعني تعلسيهم مثلا بسالفه بهاي
0: لا لا
1: ها
0: لا مطاي ما اعلسهم
1: نهائي
0: والله
1: والله
0: عندي مصداقيه كلش والله
1: وياهم
0: يعني اقولها هاي 1 2 3
1: يعجبك ها يعجبك ما يعجبك براحتك
0: هذا علمي وهاي خبرتي هاي اقول لك اياها يعجبك يعجبك تفكيرك حتى مرات مثلا شغل عمليات شيء مثلا تقول لي دكتوره مثلا فلان هي كي سعر اقولها اي روحي
1: شنو؟
0: حبيبتي أنا
1: بالنسبة لي
0: عمليات
1: إيه تقولي لها روحي؟
0: مثلاً إيه مثلاً أقولها مليون
1: إيه
0: مثلاً
1: إيه
0: مثلاً لا شفت أنا فلانة ب600 أقولها روحي
1: عليه ها جاي عليه إيه والله دكتورة تماماً خوفين
0: يعني لأنه أنت متقلل ما فهمتك
1: طبعاً إيه يعني ذاك يوم كان حوار عندي ويا شخص قلت له قلت له
0: يعني شلون هسه انت شلون هسه مثلا انت ابو مال او ابو اعلان تسوي مثلا
1: ايه.
0: يقول لك هو انت اعلان نفرض اعلانك تسوي نفرض 500 او 1000 دولار
1: ايه.
0: يجي يقول لك معود ذاك اللي يسوي 200 دولار شو على قول 200
1: هو روح عليه بالضبط اي انت له قيمه سوقيه
0: لانه انت يعني انت مقيم نفسك وتعرف
1: شكرا بالضبط له قيمه بالسوق انت أيوة خلاص
0: ايه مالها انت مثلا انت تجي تقول له مثلا اقول له روحي حبيبتي انا خاف عليك ليش تدانين وتزحمين نفسك
1: ايه.
0: وتحرجين روحك روحي فهي مرات تقولي لا لا لا مو انتي ونعرف شو هاي اقول لي كل شيء بقيمته وكل شيء بفلوسه تعرفيني ولي خبره واني ولعلمك هاي مرات يعني مثلا فد 2 3 4 5 يعني هم
1: يبي
0: زين بس هاي احنا الشعب العراقي هذا اللي لازم من هاي شايفي فر برا
1: اي حب هاي السوالف هو
0: هاي اللي يتعامل
1: ايه
0: حتى بالعمليات والشغل
1: صحيح صح
0: فلا والله ما
1: طيب حلو اوكي والله عشت ايدك تحياتي لك دكتوره جميله شكرا جزيلا وانا ممنون منك شكرا هلا بيك باي باي باي
2: جيب لي هاي
1: جيب لي هاي
2: وشهدها

0: طيب ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: حيل اهلا وسهلا.
0: شلون الاخبار؟
1: مو طول توابل الاتصال؟
0: لا عادي.
1: لا والله طولت.
0: لا طبعا دكتوره جيراني وكيفي. الدكتوره جيراني وكيفي.
1: انا مالي انا ما احكي عن الدكتوره ولا اجيب الطال الدكتوره. لا لا انا ايه
0: انت لا لا هاي صدق جوابا على المسج اني ايه انت لا لا
1: انت حالي حالي ملح مني
0: والله. اليوم دورتك على السالفه ما لقيتها بس قادسك يا والله
1: والله العظيم جاعد غط غطات انت
0: والله العظيم وحده من الدفنات
1: علاقتنا صرت توكسيك والله نهايتنا يمكن مو حلوة
0: مو حلوة. ايه نهايتنا واحد أيوة. ما يحكي الا انا متأكد لا ما بيها اي شو يسموها نهايات جميلة. هاي ماكو نهاية جميلة.

0: ايه ما بي
1: الهابي اندنج.
0: لا لا ماكو. طيب يلا قولي هسه ايش وقت اخر مره موعد كان صح التزمت بيه كون صادق بيه خلينا نقول او وعد
1: شنو الصادق ولا يعني مو
0: لا
1: صادق؟
0: لا شنو الصادق سؤالي اني شنو صادق انت
1: والله ما
0: اتذكر واحد شنو ليش قلت اخر مره
1: وقرانا لك علاش وين عندنا واحد صادق
0: ليش
1: يا بكر اخر واحد نشره ختكته بعد ما حكى ذلك
0: ايه وش هذا كذب؟ هذا كذب لو صدق؟
1: أنا كذب؟
0: لا صدق كذب.
1: أنت صديقه تعرف؟
0: لا لا مصطفى كذب المستحيل ماكو.
1: يعني أنا العرب قاموا تعرف فيه. إيش فيه؟
0: إيه. لا جاي
1: أنا كذب.
0: إيه لا ما كذب أنت
1: لا.
0: بالعكس. بالعكس مرات استغرب العالم يعني. ممكن مثلا انه شلون كذب يعني انا نموذج مصطفى عارف شلون كذبوا
1: الافراحيه المفروض هسه احنا مو بدنا
0: نحكي
1: او بدنا نسولف سالفه المفروض ما حدا وما حدا يقدر
0: بالضبط
1: صدق
0: اي حتى صدق ماكو
1: ليش تشكك بكلامي
0: اي اي اي
1: لازم انا اذا صادق ليش احلف
0: لا لازم ايش تحكي احنا ايش نحكي يقولون طبعا
1: ايه تم
0: اي تم صحيح
1: تم ازرقنا بس هيك تم
0: خلاص
1: ما يحتاج شنو تاخذ وتبطي وها صدق والله
0: لا لا
1: عليش ما نطلع عليه
0: اي عليش بالضبط اي
1: ما تستاهل الموضوع ما يستاهل
0: عالم
1: ما تقدر
0: مصطفى عالم ما تقدر تعبنا احنا من هاي السالفه والله
1: العالم والله حجي هو صاربه
0: اي صاربه
1: والله يطلعون شو
0: والله العظيم راح يحترق التليفون بالخط
1: والله ليش
0: يختفون
1: والله ما
0: ادري ما اعرف طيب تحياتي لك
1: ما حبيبي
0: انا بالعكس ممنون منك انا الله يخليك
1: ما تطلع اليوم وين
0: بعدين ما اقول لك
1: ايه انت تقول
0: بالليل يجنك يجنك لا تستعجل
1: بالليل يطلع
0: بالضبط ايه طيب تحياتي لك ابو الصوفة لبيك باي باي

0: هجو يلا ناخذ اتصال. الو
1: خير
0: مساء النور.
1: شلون ابو السلاطين؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: اخبار امور؟
0: اهلا وسهلا. منو جاي؟
1: ابو صقر.
0: اهلا. يا هلا.
1: مو هواي؟
0: شنو مو هواي؟
1: اقول لك هواي غايب
0: صاير. اي والله هواي. هو احنا اللي يغيب عندنا شويه يعني نرتب له الحكي.
1: الحرية
0: يراد لها هواي تكلفات. ايوه صدق هواي. طيب شو وقت اخر مره كنت اعطيت وعد وكنت صادق بي، او وعدت وعد والتزمت بي، او انطيت كلمه او كنت صادق اصلا بسالفه برايي بموضوع معين؟ يا طبعا قاعد اصفنه.
1: يا
0: راد اصفنه
1: هواي شغلات. يعني اذا ما ادري
0: شو ما هاشم صدق كذا.
1: والله ما ادري يا يابا.
0: والله ما ادري يا يابا.
1: مو
0: هاي
1: قبل ست اكو واحد حكم 6 اشهر.
0: اي
1: فقال له ايش صار؟ قال والله يابا ما ادري.
0: اي
1: تعرفه مو؟
0: اي اي
1: بس المصداقيه ما صارت. والله يابا ما ادري.
0: هسه انت ما تدري بيها.
1: هواي نتواعد نسوي فلان شيء
0: موعد وعد رايي.
1: المشكلة والله ما أدري.
0: زين شغلة أقول لك شغلة حكيتها وكذبت بيها بس كنت تتمنى تصير صادق يعني تقول الصدق. شنو الصدق ما فات من يمك أنت مثلا؟ ما عندك علاقة بيه لو شنو؟
1: لا لا
0: ما ماخذيه في المدرسة.
1: حاليا سلطان أبو سلاطين.
0: إيه
1: في الشيء نادر
0: والله بالقرآن.
1: مو صحيح؟
0: والله نادر
1: نادر في زمن نفتقر لهذا.
0: هسه انا اقنعك انه هو نادر بدليل اليوم المشاركات ضعيفه.

0: صحيح؟
1: تخيل مشاركات اليوم بالبرنامج ضعيفة.
0: ما أدري يعني نحكيها بالضبط.
1: إيه؟
0: لأن دائما نوعد في شيء ما نسوي.
1: إيه.
0: ألو. إيه؟ أقول لك والله
1: إيه؟
0: ما أدري.
1: إيه. نوعد. إيه. ما جات خلينا نشوف والله وين حتى وين حتصفى. تحية حلقتنا لهذا اليوم على 0720 على الواتساب طبعا 0114115 وتكونون ويانا على الهواء مباشرة وتجاوبني وقت آخر مرة كن الصادق به.

0: شوية شوية
1: شوية شوية. يعني مو هواية هي، بس بدي كسرها.

Ouais. Bad, moi aussi. Ouais. Ouais. Il y a là, ça te casse.

طيب مستمعينا طبعا شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا ويانا. اتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع رائعة وجميلة. احنا الاشياء موضوع الصدق هذا اعتقد شوية صعب بالنسبة لنا كافراد، واتمنى من الجميع انه يعيدون النظر على الاقل بهاي السالفة. هسه اليوم انت مسموح لك تكذب ايش قد ما تريد، خميس ويكند امورك طيبة، باكر يعني جمعة مباركة من بداية الاسبوع الجاي عادي الك، حاول تلقى لك يوم تكون صادق فيه. إذا جربتوا هاي التجربة مستحيل راح أحد راح ينجح بيها، لأن تكون يوم واحد أنت صادق مستحيلة. نلتقي على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: ました。
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM. إذاعتك. ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية نتبادل الرسائل مع الولايات

الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواع الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن
1: أعلن أعلن
0: على الرشيد
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: تمشي وياني.
6: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل الرشيد فهمي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ثبتها على الرشيد FM.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM إذاعتك. جديد على الرشيد FM.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر أرشيد FM.

0: ايش؟
1: ما عليك.
0: ويبعدهم
1: طبعا
0: كلهم
1: عطني

شوف حظنه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويه

0: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك. الله يحفظك. انت مشو يعني.

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علم ولا

في الموعد وصار كان سنة أبعتبر عذرك معذور من عبد التعب مسروق قلبي بالعب

0: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

부러워. 니는 괜히 사랑했네. 한대 쓰고 내 뒤로 끝.

نقص خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زيد وخلي بجروح

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام، جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت وظروفنا للوقت لكن ما فهمنا الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأضرار كاوينا.

0: تفرق نفسي
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: FM في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.